0: بشر المسلمين وزمرة المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغى فلا جمعة لك أنصت واسمع وأطيع رحمة الله أنصت واسمع وأطيع رحمة الله أنصت واسمع وأطيع لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على المعاندين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم.

الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، وقال تعالى:

0: عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذه وديا خصوصا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.